وايرات تلطنيه فتوبر كورونا باكو مطار طياتكي طيات وانا لا هيرو ما كتي هيرو ما فيتي كما فيتي كلا كما فيتي يوا فتا وين كتا فاري اي فاري ما تاي اي ويتران يورا اي تواكي ناي كيلما هاري غامتي كوكويتي ناي بابا ماش كواري نواتي تاكا هي تنو كواتي فنواي تاي اي كوتو كتاري ناي كتاري ناي وينوا نكو هي ناي وايو تتاتو تبو اي كي اي كوتو تتا هكي روكي اي نمو Kai tauri mā tauku whare papa māsh. Haere, haere, haere o te atu. E ngā pāko arani huri noi te rohe, kua hui hui anō tātou ki atu itu ia e ngā here o ngā mahi a rehi a tāne rore. E ngā kaihaka o ia kapa, o ia kura huri noi te taitu garau. Nei rā te whakamānu atu ki a koutou katoa. Ko mātou e nei ngā roa te punga, ki kai ke mai nei ki te tautoko ki te kaupapa, hei ora ngā mo te ana mato te kapa. Ahoi nō, ko te kai o te rangatira, he kōrero, he kōrero, he kōrero, ko te kai o te rangatahi, he waiata, he haka. Huri noi tō tātou nei whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.